مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أواز الطاجيك، الآن نقدم لكم شرحا بعنوان أهمية المبادرات الدولية الطاجيكية في مجال المياه والمناخ. بمجرد حصول جمهورية طاجكستان على استقلالها، اتخذت إجراءات فعالة لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي واجهتها في بداية استقلالها، فلان عن دورها على الساحة العالمية كدولة مبادرة خطوة بخطوة. إن الجهود الحثيثة التي بذلتها قيادة الدولة وحكومة جمهورية طاجكستان في اتجاه تعزيز مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتنمية الدولة المستقلة الحديثة قد أعطت نتائجها، وبدأت طاجكستان في التطور. وفي هذا الاتجاه تلقى تعزيز التعاون بين طاجكستان والدول الأجنبية ولا سيما المنظمات الإقليمية والدولية طاقة جديدة أيضا. واقترحت طاجكستان أولى إجراءاتها على مستوى الدولي، كما دعم المجتمع الدولي أيضا هذه التدابير الطاجيكية ونفذها على مستوى الدولي نظرا لأهمية المقترحات وتوقيتها. وقد تم تقديم العديد من المبادرات جمهورية طاجكستان في مجال بيئة المياه والمناخ إلى الأمم المتحدة وحظيت بدعم جماعي. ومن أجل حل قضايا المياه والبيئة، قال مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان يوم

الرحمن في الدورة 54 للجمعية العامة لأمم المتحدة في نيويورك مقترح للقضاء على مشكلة نقص المياه وحل المشكلة 2003 ليتم إعلان عام المياه النظيفة. وبناء على هذه المبادرة تم إعلان عام 2003 في الدورة 55 للجمعية العامة لأمم المتحدة سنة الدولية للمياه النظيفة. وهكذا اعتمدت الأمم المتحدة الإجراءات والمبادرات الإنسانية المتسقة للطاجكستان. وفي الوقت نفسه أصبح طاجكستان مركزا لاستقبال البرامج الدولية. ونتيجة لتنفيذ عام المياه النظيفة الذي أثبت أهميته وفائدته، فقد تقرر تنفيذ الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه في السنوات التالية أيضا، إدراكا منا أن نقص المياه النظيفة يمثل مشكلة خطيرة وحيوية لمئات الملايين من البشر في العالم، ونظرا لأنه من المستحيل حل هذه المشكلة في سنة أو سنتين، شارك طاجكستان في المنتدى الدولي الثالث للمياه في كيوتو، واقترحت اليابان منتدى دوشنبه الدولي للمياه النظيفة، وكذلك الدورة 58 للجمعية العامة لأمم المتحدة إعلان الفترة من 2005 إلى 2015 الماء من أجل الحياة. وقد تم قبوله بالإجماع من قبل المشاركين في هذا المنتديات. واستنادا إلى إعلان دوشنبه اعتمدت الجمعية العامة لأمم المتحدة القرار المعني وأعلنت رسميا السنوات 2005 إلى 2015 العقد الدولي للعمل الماء من أجل الحياة. وقد تم قبول هذه الخطوة بالإجماع من قبل 141 دولة في العالم، واعتبرت هذا الحدث حدثا تاريخيا حقيقيا في تاريخ الأمة الطاجكية الممتد لألف عام. كما أدى تنفيذ هذا العقد إلى عقد الفعاليات المختلفة على مستوى العالمي في طاجكستان. عقدت 3 أحداث رفيعة المستوى في دوشنبه وحدها خلال الأعوام 2005 إلى 2015. وبمبادرة واقتراح من طاجكستان تم إعلان عام 2013 سنة الدولية للتعاون في مجال المياه. أقيم حفل افتتاح السنة الدولية للتعاون في مجال المياه في معقل اليونسكو باريس في 11 فبراير 2013، حيث شارك الممثل الرسمي لجمهورية طاجكستان بصفة الدولة المؤلفة والمبادرة وألقى كلمة. في 12 أبريل 2015 انعقد المنتدى العالمي للمياه في مدينة دايجو بجمهورية كوريا، حيث اختتم العقد الأول من حل قضايا المياه والمناخ تحت عنوان الماء من أجل الحياة. وفي كلمته في هذا الحدث الرفيع المستوى اقترح رئيس جمهورية طاجكستان إمومالي الرحمن ما يلي: لا ينبغي للعالم أن يكون غير مبال في هذا الاتجاه، ومع الاستخدام الهادف للبرامج التي تم تنفيذها في إطار وفي هذا العقد ينبغي اتخاذ قرارات جديدة في هذه العملية. كما تم إعلان عن هذه المبادرة رسميا من قبل الجمعية العامة لأمم المتحدة باعتماد القرار. وبموجب القرار تم إعلان الفترة 2018 إلى 2028 عقدا دوليا للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة، والذي بدأ في 22 مارس 2018 وينتهي في عام 2028. إن جمهورية طاجكستان غنية بالموارد المائية، لكن مع ذلك ومن أجل حماية هذا الموارد الطبيعي الثمين تقدم المبادرات اللازمة على مستوى العالمي حتى تتمكن الدول التي تعاني من هذا الجانب من التغلب على مشاكلها
من خلال اعتماد برامج محددة، وتتدفق من أراضي طاجكستان أكبر أنهار الآسيا الوسطى مثل أمو وبانج وواش وسير وكوفرنيون وزرفشان وغيرها. يتم تزويد جميع المناطق الطبيعية في الجمهورية تقريبا بالمياه الجوفية بشكل كافي. حاليا تلبي المياه الجوفية احتياجات العديد من الصناعات الزراعية والمستوطنة، كما يعتبر الماء مصدرا رئيسيا لإنتاج الطاقة. ولهذا السبب تقوم حكومة جمهورية طاجكستان بتنفيذ تدابير حديثة في اتجاه استخدام هذه الهبة الطبيعية لتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق استقلال في مجال الطاقة والمساهمة في الطاقة الخضراء. نذكركم أن في يونيو 2014 قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بزيارة طاجكستان، وقال الرئيس هذه المنظمة الدولية المرموقة خلال زيارته لبحيرة ساريز: علينا أن نتعلم درسان من معجزة الطبيعية هذه. بادئ ذي بدء نرى أن الأنهار الجليدية تذوب، لذا من المهم جدا أن يشارك المجتمع الدولي بأكمله باتخاذ التدابير والإجراءات الفعالة لمنع آثار تغيير المناخ واتخاذ خطوات لازمة لتنفيذها. واتفاق باريس بشأن تغيير المناخ ينبغي تنفيذها، وينبغي اتخاذ سلسلة من الإجراءات حتى نتمكن من إنقاذ مستقبل كوكبنا والإنسانية من زوبعة الأخطار والذواهي الخطيرة الناجمة عن تغيير المناخ. من ناحية أخرى، عندما ننظر إلى هذه البحيرات الفريدة نرى أولا وقبل كل شيء هدية طبيعية الثمينة الماء. تعد بحيرة ساريز مثالا جيدا لكيفية الحفاظ على الموارد المائية، وتعمل طاجكستان وفق نفس الصيغة وتقدم مبادرتها الدولية إلى المجتمع الدولي خطوة بخطوة لمنع تغيير المناخ السريع والاستخدام الاقتصادي والهادف للمياه. ويدعم المجتمع الدولي أيضا هذه المبادرات، حيث أن تنفيذ هذه البرامج يعد أمرا مهما لاستراتيجية التنمية المستدامة التي تضع الأساس لسعادة البشرية في المستقبل. نذكركم أن 20 مليون شخصا عاشوا في آسيا الوسطى في ستينيات القرن العشرين. الآن ارتفع عدد السكان في المنطقة إلى عشرات الملايين من الناس، هذا على الرغم من أنه إذا كانت الأراضي المروية في تلك السنوات 4 ملايين هكتار فقد ازدادت اليوم إلى مليون هكتار. أصبحت مسألة تزويد السكان العالم بالمياه الشرب مشكلة أساسية سنة بعد سنة. ووفقا للخبراء، بعد عام 2030 عندما يتجاوز عدد سكان العالم 10 مليارات، فإن هذه القضية ستصبح أكثر تعقيدا، وتنقسم الموارد المائية في آسيا الوسطى والتي ينبع معظمها في الأنهار الجليدية في طاجكستان بين جمهوريات المنطقة. ابتداء من عام 2017 واستمرارا في عام 2018 حاولت حكومة طاجكستان جذب انتباه المجتمع الدولي إلى هذه القضية، وهكذا في 22 مارس 2018 تم إطلاق العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028 رسميا. وفي عام 2023 عقدت الدورة 72 للجامعة العامة للأمم المتحدة فعالية رفيعة المستوى بمناسبة بدء العقد الدولي للعمل المياه من آل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028 حول مبادرة طاجكستان القادمة في بناء الأمم المتحدة في نيويورك. وتزامن هذا الحدث مع اليوم العالمي 25 للموارد المائية،
وتم التأكيد على أن هذا المؤتمر سيفتح صفحة جديدة لنشاط الأمم المتحدة المتوسع في اتجاه إيجاد وإيجاد حلول لإحدى المشاكل العالمية المتعلقة بالموارد المائية لاستخدام وحماية الموارد المائية. انطلاقا من مبادرة طاجكستان، انطلق المؤتمر الدولي رفيعة الموسى بشأن العقد الدولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018 إلى 2028 في مقر مدينة بوستان التابعة لحكومة جمهورية طاجكستان. وفي هذا الحدث أكد كبار الخبراء على مستوى الدولي أن المؤتمر يوفر فرصا مواتية لوضع توصيات محددة لتنمية المستدامة، حيث تتم مناقشة هدف السادس المتعلق بالموارد المائية. اختتم الجزء الرسمي من المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028، والذي يهدف إلى تعزيز العمل والحوار السياسي حول المياه من أجل التنمية المستدامة باعتماد ثلاث وثائق نهائية. القوانين المعتمدة في المؤتمر: إعلان مؤتمر دوشنبه بشأن التوصيات لتنفيذ العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028. قائمة المبادرات والعلاقات الشراكة التي قدمها المشاركون خلال المؤتمر لتنفيذ العقد وغيرها من القضايا ذات الصلة. ملخص الرؤساء المشاركين بالمعلومات الرئيسية للجلسات المؤتمر دوشنبه: وعلى مدى السنوات القليلة الماضية شارك طاجكستان بنشاط في الفعاليات التي أقيمت في إطار العقد الدولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018 إلى 2028، حيث أعربت الدولة المصدرة المبادرة عن وجهة نظرها في هذا الاتجاه وشجعت المجتمع الدولي لتنفيذ هذا الأهداف. وهكذا فإن جمهورية طاجكستان اليوم معترف بها في العالم كدولة المبادرة بجهودها الإنسانية، وإنقاذ الإنسانية هو محور المبادرة في طاجكستان. وفي عالم اليوم تتمتع طاجكستان بمساهمة كبيرة في تنظيم جميع القضايا السياسية والاقتصادية وغيرها من القضايا العالمية، ولا سيما سلسلة مبادرات طاجكستان في مجال المياه الفريدة من نوعها. وفي الوقت الذي أصبحت فيه مسألة المياه الشرب النظيفة مشكلة خطيرة للعالم في الألفيات الجديدة، كانت طاجكستان أول دولة أثارت مسألة توفير مياه الشرب النظيفة للسكان وحصولهم عليها في محفل الأمم المتحدة. سمعونا الأكارم من دوشنبه إذاعة وادي الطاجك، استمعتم شرحا تحت عنوان أهمية المبادرات الدولة الطاجكية في مجال المياه والمناخ.

مستمعونا الأعزاء، الآن تستمعون إلى برنامجنا الثقافي تحت عنوان حياة مؤلفات بطل الشعب الطاجيكي بوبوجون غفورو.

في التاريخ التكوين كل الشعب وأمة هناك أناس عظماء لن تنسى أسماؤها من ذاكرة الناس، ولحسن الحظ لا يوجد عدد قليل من هذه الشخصيات في تاريخ الحضارة الطاجيكية الذين أصبحوا فخرا ليس لأمتنا فحسب بل أيضا لشرف شعوب العالم. لقد قدم هؤلاء الرجال العظماء مساهمة قيمة في تطوير الحضارة العالمية بأعمالهم الثمينة وأفكارهم الإنسانية. لقد جلبت كل مرحلة من تاريخ الشعب الطاجيكي مثل هذه الشخصيات البارزة إلى مسرح العالمي، ولكل من هؤلاء الرجال العظماء وجه مشرق في مختلف مجالات العلم والتعليم والسياسة والتاريخ والأدب والفن، وقد ذاع صيته في العالم بأعماله القيمة. القرن العشرين لديه أيضا العديد من هؤلاء الرجال العظماء. ولد بوبو جون غفوروف في 31 ديسمبر 1908 في قرية إسفسار، مدينة غفوروف الحالية بمنطقة السوغد. كان تأثير والده سانجينوف غفور، وهو مزارع وعامل في السكك الحديدية، وخاصة والدته المستنيرة الشاعرة، على تكوينه كشخص مثالي ومتواضع ووطني وعالم. قضى فترة شبابه في الوضع حيث أنكرت الحركة السياسية المؤيدة لأتراك الوجود الشعب الطاجيكي، وحاولت ربط آسيا الوسطى بإمبراطورية تركيا العظماء. بدأ النشاط العلمي والإبداعي لبوبو جون غفوروف في الظروف التي كان على الرأي العام أن يثبت فيها أن الشعب الطاجيك معروف ومشهور بعمله الجدير بالتقدير في حضارة منذ العصور القديمة.

في عام 1928 إلى 1930 كان بابوجان غافوروف طالباً في الدورات القانونية أعلى في مدينة سمرقند. وفي عام 1931 إلى 1935 في معهد الصحافة للعموم الاتحاد في موسكو. وفي عام 1930 إلى 1931 في المفوضية الشعبية للقضاء في الجمهورية صحيفة كيزيل الطاجكستان. في عام 1935 إلى 1938 عمل نائبا لرئيس تحرير مجلة كيزيل طاجكستان وعمل رئيس تحرير مجلة. وفي عام 1938 إلى 1941 درس كطالب دراسات أعلى في معهد التاريخ الاتحاد السوفيتي. وفي عام 1941 دافع عن أطروحته لدكتوراه. من عام 1941 إلى عام 1944 سكرتير اللجنة المركزية لحزب الشيوعي طاجكستان للدعاية والتحريض. من عام 1944 إلى 1946 كان سكرتير الثاني. ومن عام 1946 إلى 24 مايو 1956 كان السكرتير الأول للجنة المركزية لحزب الشيوعي في طاجكستان. جنبا إلى جنب مع العمل الحزبي يشارك بابوجان غافوروف في الأنشطة التعليمية والعلمية. ومن عام 1936 إلى عام 1938 كان مدرسا لاقتصاد السياسي في المدرسة الأعلى للزراعة في طاجكستان. ومن عام 1939 إلى عام 1940 قام بتدريس تاريخ شعوب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في جامعة ستالينوبود التربوية. ومن عام 1942 إلى عام 1948 كان مديرا لقسم التاريخ في معهد التاريخ واللغة والأدب التابعة لفرع التاجيكي لأكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. وفي عام 1951 تم انتخابه عضوا كامل العضوية في الأكاديمية العلوم في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية. منذ عام 1956 وحتى نهاية حياته شغل بابوجان غافوروف منصب مدير الدراسات الشرقية ورئيس تحرير مجلة آسيا وإفريقيا. تأسست الجامعة الوطنية للطاجكستان عام 1948 وأكاديمية العلوم الطاجكية عام 1951 تحت قيادة بابوجان غافوروف.

بالفعل في ثلاثينيات من القرن العشرين بدأ دراسة تاريخ الشعب التاجيكي، وفي عام 1941 أكمل أطروحة الدكتورية حول الموضوع تاريخ النظام الإسماعيلي من بداية القرن التاسع عشر إلى حرب العالمية الأولى. وفي 25 فبراير 1952 أكمل أطروحة الدكتورية حول موضوع تاريخ الشعب التاجيكي من معهد التاريخ الثقافة والعلوم في الاتحاد السوفيتي. في عام 1958 تم انتخابه عضوا مناظرا في أكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، وبمساعدته العلمية كتبت مجموعة المؤلفين لأول مرة تاريخ الشعب التاجيكي في 3 مجلدات وخمس كتب، نشرت في أعوام 1963 إلى 1965 في دار النشر نوكا في موسكو. الأكاديمي بابوجان غافوروف هو مؤلف ما يقرب من 400 عمل ومقال عن تاريخ الشعب التاجيكي وتاريخ العالم، والتي تم نشرها في منشورات مختلفة في العالم. نشرت أعماله باللغات مختلفة في دهلي وبرلين وروما وطهران وبكين وأثينا وكابول وباريس وورشوا والمزيد. وبمبادرة منه وتحت إدارته تم نشر ما يقرب من 30 عملا حول موضوعات مهمة في تاريخ الدول الشرقية باللغة الإنجليزية فقط. أسس الأستاذ مدرسة كبيرة ومعترف بها للدراسات الشرقية، ومن أعماله كتب متعددة المجلدات مثل تاريخ الشعب التاجيكي والتاجيك، والتي تم نشرها باللغتين التاجيكية والروسية. استخدم بابوجان غافوروف بشكل فعال أكثر من 2000 مصدر محلي وأجنبي ودراسات وكتبات ومقالات علمية لكتابة رائعته تاجيك. هذا الكتاب إلى جانب كتاب الشاهنامة لفردوسي وتاريخ البخارى لأبو بكر النرشخي والسياسنامة لنظام الملك بمثابة جواز سفر للشعب التاجيكي للقرون القادمة. وبفضل أنشطته العلمية والاجتماعية أقيمت علاقات التجارية والثقافية الطبيعية بين جمهورية الاتحاد السوفيتي وخاصة دول الشرق.

كان الأكاديمي بابوجان غافوروف هو العالم التاجيكي الوحيد الذي اشتهر كسياسي بارع في العالم وخاصة في الشرق. زار الشاعر الباكستاني الشهير فايز أحمد قبر بابوجان غافوروف عام 1978 وقال: هذا الابن العظيم للطاجيكستان وفي الواقع أعظم أبناء مشرق زمين. وهكذا فإن النتيجة الرئيسية لسنوات عديدة من عمل الأكاديمي بابوجان غافوروف في مجال العلوم هي أنه أثبت أن الشعب التاجيكي هو أقدم شعب في آسيا الوسطى والآريا. رجل ذكي وحكيم ساهم في تشكيل الهوية الوطنية للشعب التاجيكي. التجربة التاريخية للشعب التاجيكي والتي تم تحليلها وتلخيصها بشكل موضوعي من قبل الأستاذ بابوجان غافوروف في أعماله في كتاب التنوير العظيم، يعطي محمد جون شكوري لحظة من حياة الأكاديمي بابوجان غافوروف في عام 1972. صدر كتاب الأكاديمي بابوجان غافوروف طاجيك وسرعان ما ذاع صيته، وقد حاول كل مثقف تاجيكي الحصول على نسخة منه. وبعد مرور بعض الوقت جاء بابوجان غافوروف الذي عاش في موسكو وكان رئيسا لمعهد الدراسات الشرقية للعلوم السوفيتية إلى دوشنبه، وأصبح موضع اهتمام الجمهور أكثر من ذي قبل. توفي بابوجان غافوروف في 12 يوليو 1977 في موسكو، ويقع ضريحه في باحة الحديقة التي تحمل اسم صدر الدين عيني في دوشنبه بقرار من حكومة جمهورية طاجيكستان الاشتراكية السوفيتية بفضل اللطف ابن الأمة الأكثر شهرة العالم الشهير العالم العظيم الأستاذ بابوجان غافوروف. تم تسمية مدينة غافوروف ومنطقة غافوروف في مقاطعة الصغد باسمه. في عام 1997 حصل بابوجان غافوروف على لقب بطل طاجيكستان. تم بناء العديد من التماثل النصفية والطرق المدن والقرى، وتم تسميتها باسمه. في عام 1998 تم إنشاء المتحف الذي يحمل اسم الأكاديمي بابوجان غافوروف في مدينة غافوروف بمنطقة السوغد. في عام 1998 وبمبادرة مباشرة من تلميذ بابوجان غافوروف البروفيسور حبيب الله خلجرايف، تم إنشاء المتحف الذي يحمل اسم الأكاديمي بابوجان غافوروف في مدينة غافوروف بمنطقة السوغد. وأمام المتحف وبقيادة حبيب الله خلجرايف يعمل المركز العلمي علم التركيبات غافوروف الذي يجرى أبحاثا علمية حول التراث العالمي لأكاديمي بابوجان غافوروف وقضايا التاريخ أخرى. وقد نشر المركز العديد من الكتب ورسائل العلمية باللغات الطاجيكية والروسية والأوزبكية. بابوجان غافوروف عالم أكاديمي في أكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، شخصية حزبية ودولية، مؤلف الكتاب الدولي طاجيك في عام 1997 حصل على اللقب بطل طاجيكستان. مستمعون الأعزاء، استمعتم برنامجا ثقافية تحت عنوان حياة معلفات بطل الشعب التاجيكي بابوجان غافوروف.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلو هرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة الإخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها. بعث رئيس جمهورية تاجيكستان إمام الرحمن برسالة تهنئة إلى أمير دولة قطر شيخ تميم ابن حمد آل ثاني. بعث رئيس جمهورية تاجيكستان إمام الرحمن برسالة تهنئة إلى رئيس وزراء جمهورية باكستان إسلامي شهباز شريفي. بعث رئيس جمهورية تاجيكستان إمام الرحمن برسالة تهنئة إلى رئيس جمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بيزشكيان. بعث رئيس جمهورية تاجيكستان إمام الرحمن برسالة تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. اجتماع مع محافظة منطقة تومسك. اجتماع مع نائب وزير خارجية جمهورية كوريا. اجتماع ثاني لكبار مسؤولين في قمة آسيا الوسطى وجمهورية كوريا. مستمعي الأعزاء، الآن تستمعون إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. في 18 يونيو بعث رئيس جمهورية تاجيكستان قائد الأمة معالي الإمام علي الرحمن برسالة تهنئة إلى أمير دولة قطر شيخ تميم بن أحمد آل ثاني صاحب السمو. أتقدم إليكم مخالص تهنئات وأطيب تمنيات لدول دولة قطر وساط البنائي في توصيل إلى اتفاقيات السلام بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، ونثمن عاليا جهودكم متوصلا في حل هذه قضية الحساسية، ونؤمن بأن اتفاقيات التي تم توصيل إليها في هذه السياق ستوفر أساسا متمنيا لزمان السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز منظمات الأمن الدولي، وتحقيق تنمية اقتصادية والاجتماعية مستدامة على الصعيد العالمي، والإطلاق مبادرات سلمية جديدة في هذا الاتجاه. 18 يونيو بعث رئيس جمهورية تاجيكستان قائد الأمة فخامة الإمام علي الرحمن برسالة تهنئة إلى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية. أهنئكم من صميم قلبي على دوركم فعال في وسط الإبرام اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. نقرر عاليا جهودكم دؤبا وإرادتكم قويا في حل هذه قصيدة حساسة. لا شك أن الاتفاقيات التي تم توصيل إليها ذات أهمية باللغة لزمان السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز منظمات الأمن الدولي، وتحقيق تنمية الاقتصادية والاجتماعية مستدامة على سعيد العالمي، كما أنها توفر أساسا متمنيا لمبادرات سلمية جديدة في هذه الاتجاه. في 18 يونيو بعث رئيس جمهورية تاجيكستان قائد الأمة معالي الإمام علي الرحمن برسالة تهنئة إلى رئيس جمهورية الإسلامية الإيرانية معالي مسعود بيزشكيان. جاء فيها فخامة الرئيس: مع كامل احترام أتقدم إليكم وإلى الشعب الإيراني كريم بحر تهنيات بمناسبة توصيل إلى اتفاقيات السلام مع الولايات المتحدة الأمريكية. إننا نعمل أن نوصل إلى هذه اتفاقيات الهامة لم يكن بأمير الهيئة على شعب إيراني، وهو ثمرة جهود جبارة وإرادته قوية. وأعتقد أن اتفاقيات التي تم توصيل إليها في هذه الصدد هذا أهمية باللغة لزمان السلام شامل والمستقرر في شرق الأوسط، وتعزيز منظمات الأمن الدولي، وتهيئة الظروف المواطنة لتنمية الاقتصادية والاجتماعية مستدامة. في 18 يونيو بعث رئيس جمهورية تاجيكستان قائد الأمة فخامة الإمام علي الرحمن برسالة تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة أمريكية فخامة دونالد ترامب جاء فيها: فخامة الرئيس، بكل احترام وتقرير أتقدم إليكم وإلى شعب الولايات المتحدة الأمريكية بأهل تهاني بمناسبة التوصيل إلى اتفاقيات السلام مع جمهورية الإسلامية الإيرانية. إن هذا الحدث بالغ الأهمية والذي هو ثمرة إرادتكم راسخة والجهودكم متوصلة، يعد هذا أهمية باللغة لإرسال السلام والاستقرار للشاملين في منطقة شرق الأوسط، فضلا عن تعزيز منظمات الأمن العالمي، ويوفر أساسا متينا لإطلاق مبادرات سليمة جديدة في هذا الاتجاه. 17 يونيو 2020، وفي إطار زيارة عمل إلى منطقة تونس، عقد اجتماع بين قنصل عام لجمهورية تاجيكستان في نوسيبيرسكي فلاديمير مازور. وخلال الاجتماع نوقش سبيل تطوير التعاون الاقتصادي الإقليمي في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية. في 16 يونيو 2020، على هامش الاجتماع الثامن لكبار مسؤولين لتحضير لأولى قمة لرؤساء دول آسيا الوسطى وجمهورية كوريا في تشقين، التقى نائب وزير خارجية جمهورية تاجيكستان إديبيك كالاندار بنائب وزير خارجية جمهورية كوريا سيد لي هاي سيسيليا جيونو. وخلال اللقاء ناقش طرفان

مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة راديو طاجيك، الآن نقدمكم تفسيرا تحت عنوان الاقتصاد الأخضر هو الأساس الأساسي لتنمية المستدامة. في الوقت الحاضر أحد اتجاهات المهمة لتنمية الاقتصاد الأخضر هو تكوين الموارد المائية وتتم دراسة ومراجعة السياسة لاستخدام المستهدف لهذا المورد الطبيعي الثمين من قبل العلماء والخبراء في مجال البيئة ورؤساء الدول في المؤتمرات الدولية. تتمتع جمهورية طاجكستان بمصادر كبيرة لمياه الشرب، وتلعب الموارد المائية دورا مهما في ضمان التنمية المستدامة لاقتصاد البلاد. بعد حصولها على استقلال الدولة، ركز رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن على الرغم من كل مشاكل الحرب الأهلية من أجل تحقيق استقلال الطاقة، اهتمامه على مسألة الاستخدام الرشيد لموارد المياه والطاقة الكهربائية. على الرغم من الحفاظ على أكثر من 60% من الموارد المائية في منطقة آسيا الوسطى في طاجكستان، فقد نفذت حكومة جمهورية طاجكستان سياسة الاستخدام المستهدف لهذا المورد الطبيعي الثمين في إطار التعاون المفيد بين الدول هذه المنطقة ودول منطقة العالم. تجر الإشارة إلى أن 95% من الكهرباء في طاجكستان يتم إنتاجها عن طريق محطات الطاقة الكهربائية، وأساس إمكانات الطاقة الكهربائية لجمهورية طاجكستان هو مياه الأنهار. وفقا للمعايير الدولية، تعتبر مياه جميع أنهار بلادنا مياه صالحة للشرب، وهي واحدة من المصادر الرئيسية لإنتاج الطاقة الخضراء وصديقة للبيئة. خلال فترة الاستقلال تم إنجاز عدد من الأعمال في اتجاه بناء محطات الطاقة الكهربائية وتنمية موارد الطاقة الكهربائية. على سبيل المثال، 25 مشروعا استثماريا بقيمة تتجاوز 2.4 مليار دولار الأمريكي، استخدام قدرات توليد الطاقة الجديدة مثل محطات الطاقة الكهربائية سانتودا 1 670 ميغاوات، سانتودا 2 220 ميغاوات، مركز الطاقة وتدفئة دوشنبة 400 ميغاوات، ومحطات الطاقة الكهربائية الصغيرة للطاقة الكهربائية 30 ميغاوات بقدرة إجمالية 1320 ميغاوات، إنشاء محطات تحويل كهرباء 500 كيلوات، دوشنبة 500، صغد 500، المفاتيح الكهربائية المغلقة 500 كيلوات في محطة الطاقة الكهربائية نوراك، وخط نقل كهرباء 500 كيلوات. بمبادرة من رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002 السنة الدولية للمياه النظيفة، وأعوام 2005 إلى 2015 عقدا دوليا للعمل الماء من أجل الحياة، وعام 2013 عقدا دوليا للعمل السنة الدولية للتعاون في قطاع المياه، وأخيرا تم إعلان أعوام 2018 إلى 2028 عقدا دوليا للعمل
المياه من أجل التنمية المستدامة. وذكر مؤسس السلام والبحث الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمالي الرحمن في رسالة التي أقيمت في 23 ديسمبر 2022 عددا من الإنجازات في المجالات المهمة للبلاد، وكان أحد هذه الإنجازات في مجال السياسة الخارجية للبلاد والقرار الذي اتخذته الجمعية العامة لأمم المتحدة بالإجماع بإعلان عام 2025 السنة الدولية لحماية الأنهار الجليدية، وواحد وعشرين مارس اليوم العالمي لأنهار الجليدية، وهو ما اقترحته طاجكستان. وبموجب هذا القرار سيتم إنشاء صندوق دولي مستهدف لحماية الأنهار الجليدية في إطار الأمم المتحدة. كما تحدث زعيم الأمة مرارا وتكرارا في خطاباته عن قضية تغيير المناخ وآثاره العالمية والإقليمية السلبية في ظروف التغييرات السريعة وغير المتوقعة في الاقتصاد العالمي والمنافسة الشرسة على الوصول إلى الموارد وعواقب المناخ، وعكد على ضرورة استخدام كافة الوسائل الحديثة في البلاد وتفعيل الاستثمار على نطاق واسع. ومن هذا المنطلق يجب وضع آلية تمويل صناديق خاصة في اتجاه تنفيذ المشاريع الخضراء، وعلى وجه الخطوط اتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق البرامج والمشاريع المستهدفة لتنمية الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الطاقة الخضراء. ومن أجل تنفيذ المشاريع الخضراء في جمهورية طاجكستان لابد من الاهتمام أكثر بدول العالم المتقدمة التي لديها خبرة في هذا المجال، ويتم تنفيذ هذا المشروع والاستفادة من خبراتها بشكل فعال. ساهم تنفيذ المشاريع الخضراء ولا سيما الاستخدام الواسع الناطق لمصادر الطاقة الخضراء المتجددة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية طاجكستان، ومع تنفيذ البرامج والمشاريع المستهدفة لتنمية المنطقة، الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الطاقة الخضراء. أصبحت طاجكستان واحدة من دول السياحة الخضراء، وربما تكون واحدة من دول رائدة في المنطقة في المستقبل القريب. في 6 ديسمبر 2022 أخذ اجتماع اقتصادي حول موضوع تطوير الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان، وشارك في هذه الفعالية نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة، وأشار إلى أنه في إطار توجيهات مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمالي الرحمن يتم القيام بعمل كبير في اتجاه تطوير الاقتصاد الأخضر في البلاد، وعلى وجه الخصوص في إطار تنفيذ واجبات رسالة رئيس جمهورية طاجكستان المؤرخة 21 ديسمبر 2021 حول اتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية لجمهورية طاجكستان. استراتيجية التنمية تم تطوير الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان لأعوام 2023 إلى 2037 والموافقة عليه في 30 سبتمبر 2022. والغرض من هذه الاستراتيجية هو إجراء إصلاحات مؤسسية وضمان الاستخدام الفعال لرأس المال الطبيعي وجذب الاستثمارات وإدخال التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة وتعزيز التعاون الدولي في اتجاه الاقتصاد الأخضر. ففي هذا الصدد
تم دعوة شركاء التنمية إلى تقديم مساهمتهم القيمة في تنفيذ عالي الجودة في الوقت المناسب لاستراتيجية التنمية الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان للفترة 2023 إلى 2027. كما تم في أقسام المتفرقة من هذه الفعالية تقديم عروض من رؤساء الإدارات بالوزارة تتعلق بقضايا الاقتصاد الأخضر ورصد وتقييم وثائق الاستراتيجية للدولة. مستمعون الأعزاء، استمعتم تفسيرا تحت عنوان الاقتصاد الأخضر هو الأساس الأساسي للتنمية المستدامة.

في ولاية خطلون وبنظري إلى وجود الموارد الطبيعية وتاريخية والثقافية وبيئية غنية يمكن أن تصبح السياحات إحدى قطاعات ذات أولوية في اقتصاد منطقة، وتصير تحليلة عن عدد السياح الأجنبي الذين يفدون إلى البلاد سنويا للتعارف على المعالم السياحية في ولاية خطلون في ازدياد مستمر. تعتبر جامع المدن ومناطق ولاية جاذبة لانتباه ولديها الفرص للتنمية من حيث اتجاهات ذات أولوية في هذا المجال. وبأخص فإن معالم مثل تخت السنجين وشلچور چشمان وشلدختران وضريح الإمام زين العابدين وعالم ومفكر الشرقي مير سعيد علي همدانی ومزار حضرة السلطان اويس القراني قد جذبت الاهتمام المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة. ومن جدير بذكر أن معلم شلدختران يعد أحد أجمل أمكان الطبيعية في جنوب طاجكستان، وهو يقع في منطقة مومينوبول بولاية خطلون في طاجكستان على بعد 250 كيلومترا جنوب مدينة دوشنبة. يقع جبل شلدختران على مسافة 28 كيلومترا في الجزء الشمالي من مركز المنطقة مومينوبول، وهو يتكون من صخور هرمية الشكل يصل ارتفاعها إلى 60 مترا، وقد طلقت نتيجة لرياح طويلة وتدور حول الجبال شلدختران. عديد من القصص والأساطير بين السكان المحليين منذ القدم.

وفقا لأساطير فإن تمثل صخرية الأربعين لجبل تشيلدختران هي رمز لإفراط النساء التاجيكية، وفي حقيقة تعتبر صخور هرمية الشكل لكل نظير بمثابة التمثل لآلهة الجمال ورمزا للطهارة الوطنية. ويجذب هذا المكان فريد السياح بفضل مجموعاته الطبيعية من الصخور الحمراء وجماله الفائق واسمه الشعيري تشيلدختران. ومن ثم فإن ممتد ومعرض الدولي للسياحة خطلون عرض الحضارات والسياحة يتيح للضيوف وعشاق السفر والسياحة فرصة مشاهدة الروائع الطبيعية لتشيلدختران. وفي هذه المنطقة تتاح للسياح الفرصة لاستمتاع بتناول أطعمة شعبية بما في ذلك العش بريدة وشكر وقرطب، بإضافة إلى مذاق الخبز التاجيكي وفواكه النقية البيعيين. وإن وجود 138 نوعا من النباتات الطبية و45 نوعا من النباتات المنتجات لعسل و45 نوعا من النباتات المنتجات لأسلي و98 نوعا من النباتات الغذائية التي تنمو في هذه المنطقة لهو دليل على لذات أطعمة شعبية. فمع حلول الفصل الرابع وأعياد الربيعية تقوم النساء هذه المنطقة بإعداد المزيد من المأكولات الشعبية للسياح وتقديم المهارتين حرفية. تتميز منطقة المومنوبود بالسياحة الصناعية والصحية واستجمامية، ومع ترميم وتحديث الطرق ذات المعايير الدولية وانفاق وبناء بنيات التحتية السياحية، يعتبر إنشاء المخيمات والمنتجعات في هذه المناطق أمرا ملائما جدا للسياح.

أعتقد قسم تنمية السياحات في منطقة كولوب أنه في عام 2025 وفد 110,781 سائحا محليا وأجنبيا إلى منطقة مؤمنابور، ومن بين هذه العديد بلغ عدد السياح المحليين 107,942 سائحا، بينما بلغ عدد سياح أجانب 2839 سائحا. وفي الوقت الحالي يعمل في منطقة 32 معلوما تاريخيا وثقافيا، و20 موقعا سياحيا، و20 موقعا سياحيا، 12 مستجام ومنتجع، و20 مزارا موقعا ديني، و6 فنادق، و4 حدائق ثقافية وترفيهية، بإضافة إلى 10 من المطاعم وبيوت الشاي ومركز المعلومات وغيرها من بناء تغطيات سياحية لازمة. ونذكر بأن ولاية خطلون تضم 940 معلوما وموقعا تاريخيا وثقافيا وأثريا وتذكاريا، 121 فندقا، و 139 موقعا سياحيا، و 251 مستجام ومنتجع، و 142 مطعما، و 45 متحفا، و 19 شركة سياحية، و 128 بيت الشاي، و 371 جهاز صرافير آلي لخدمة المصرفية، و 50 نزولا محليين دور ضيافات لأسر المحلية، و 140 دورة مياه الطرقية، و 68 متجرا لبيع الهدايا التذكارية، و 45 حديقة ثقافية وترفيهية ومنتزها، و80 فدة طرقية إرشادية، و26 مركزا لمعلومات سياحية. وفقا لمعلومات سلطة تنفيذية لحكومة ولاية خطلون، فقد وفد 344 ألف سائح إلى ولاية في الربع الأول من عام 226.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان حياد ونشاد أبو عبد الله رودكي.

ولد أبو عبد الله جعفر ابن محمد روداكي عام 885 بقرية بانجروت بوادي زرافشان. روداكي هو اسم المستعار الشعري للأستاذ والذي حصل عليه من اسم القرية جميلة روداكي. ولد روداكي من طبقة متميزة والأشخاص المحترمين في وادي، وقد أولى أهمية كبيرة لتربية طفله. تلقى تعليمه بالإبداعي في مسقط رأسه وأظهر موهبة كبيرة. كانت روداكي ذكيا لدرجة أنه حفظ القرآن تماما في سن السابع. يذكر روداكي في تاريخ علم وثقافة الأدب الفارسية تاجيكية بأسماء رأس الأدب الكلاسيك ومؤسس الشعر الفارسي التاجيكي والسيد الشعراء وسلطان الشعراء. بدأ كتابته الشعرية في سن الثامن. كان لروداكي إلى جانب عقله حادي ونقائه صوتا لطيفا وصوتا ساحرا. قرر زيارة سمرقند لدراسة العلوم. عاش روداكي حياة سعيدة في سمرقند كشخصية موهوب إلى جانب دراسته المستمرة وتغطيته للعلوم الحديثة. شارك في لقاءات الأدبية والعلمية للمدينة وازدادت شهرته يوما بعد يوم. وصل شائعة هذا الشاعر الموهوب إلى بلاد الساماني ودعي لخدمة البلاد في سمرقند في أحد نصر الأولى من أحمد. بعد وصول إسماعيل الساماني إلى السلطنة في بخارى جاء روداكي إلى بخارى بدعوة من وزير أبو الفضل البعلي، وبحسب معلومات متوفرة فقد كان يحظى بشعبية كبيرة بين الناس في تلك الأيام. حصل روداكي على لقب الفخرية ملك الشعراء. خلال السنوات الأولى من إقامته في البلاد أظهر إبداع روداكي. كانت حياته شخصيا حاديا أيضا، ولكن هذا الاستقراء وتمتع بالإلهام الإبداعي لا يدوم طويلا. كانت مؤامرات البلاد وغيرة شعبها دائما تجعل حياة الشاعر مريرة وتزعج عمله إبداعي، كما انزعج السلام والهدوء في روداكي بسبب وضع في تلك الفترة. كانت روداكي صاحب ديوان عظيم. إلى جانب ذلك ترك لنا الشاعر بعض أبيات من قصص الكليلة وديمة وعصر الشمس والشكوى من الشيخوخة وأم مي. تشير جميع عبارات المذكورة أعلاه إلى أن أستاذ روداكي كانت شاعرا غزير الإنتاج. من بين كل هذه الأعمال العظيمة لأستاذ روداكي لم يبقى الآن سوى 1000 بيت. قصة كليلة وديمة هي في الأصل قصة هندية وترجمت من الهند إلى بهلوية في القرن السادس. في وقت لاحق تم ترجمة إلى اللغة العربية. رسم روداكي القصة من ترجمة التاجيكية للبلغامي إلى قصيدة كليلة وديمة عمل أخلاقي. أم مي هي قصة مكتوبة في مدح الملك الخراسان. تتكون قصة شكوى من الشيخوخة من 34 بيتا وتسمى قصيدة تفسيرية. ألف روداكي هذه القصيدة في أيام الشيخوخة ومشقة حياته، وتذكر قصيدة شكوى من الشيخوخة بأهم لحظات حياته الشاعرية وخاصة تقلبات حياته. يعتبر أمل أخرى للشاعر يسمى منصبا أسر الشمس، والذي يحكي عن حركة الشمس وخصائصها الطبيعية. يتكون الإرث الأدب المتبقية للأستاذ روداكي من قصيدة غزلي والمؤمرات والرباعية والمثنوية. تتميز قصائد روداكي متبقيا وخاصة قصائد بألوان وغنية بالمحتشم القصائد الشاعرة بشكل أساسي. قصص والأساطرة والمغامرات تثقيفية وأخلاق الإنسانية الصالح وأفكار الإنسانية. في نهاية حياته عاد الأستاذ روداكي إلى مسقط رأسه قرية بانجروت وعاش حياة عادية محطة بجيرانه وأقاربه. ووصف هذه السنوات الصعبة من حياته بشكل جيد للغاية وبتفصيل في قصيدة شكوى من الشيخوخة. توفي شاعر المشهور العربي وعجمي عام 941. بعد 3 سنوات من عودته إلى مسقط رأسه دفن في إحدى حدائق بانجروت. اليوم زريحه هو مكان الحجر لأهل الثقافة والفنون وأهل القلب. تم تسمية واحد من أكبر مناطق الجمهورية على اسم روداكي تكريما لاسم أستاذ أمة التاجيكية، تكريما لاسم ذرية الأمة التاجيكية أبو عبد الله روداكي.
في عاصمة تاجيكستان مدينة دوشنبه بمبادرة من مؤسس السلام والوحدة الوطني زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي رحمن بني حديقة جميلة سميت باسم أستاذ رودكي. مستمعين الكرام، استمعتم تفسيرا بعنوان حياد ونشاد أبو عبد الله رودكي.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة الإخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها. بعث رئيس جمهورية تاجيكستان إمام الرحمن برسالة تهنية إلى أمير دولة قطر شيخ تميم ابن حمد آل ثاني. بعث رئيس جمهورية تاجيكستان إمام الرحمن برسالة تهنية إلى رئيس وزراء جمهورية باكستان إسلامي شهباز شريفي. بعث رئيس جمهورية تاجيكستان إمام الرحمن برسالة تهنية إلى رئيس جمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بيزشكيان. بعث رئيس جمهورية تاجيكستان إمام الرحمن برسالة تهنية إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. اجتماع مع محافظة منطقة تومسك. اجتماع مع نائب وزير خارجية جمهورية كوريا. اجتماع ثاني لكبار مسؤولين في قمة آسيا الوسطى وجمهورية كوريا. مستمع الأعزاء، لن تسمعنا إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. في 8/10 يونيو بعث رئيس جمهورية تاجيكستان قائد الأمة معالي إمام علي الرحمن برسالة تهنية إلى أمير دولة قطر شيخ تميم بن أحمد آل ثاني صاحب السمو. أتقدم إليكم مخالص تهنيات وأطيب تمنيات لدول دولة قطر وساط البنائي في توصيل إلى اتفاقيات السلام بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، ونثمن عاليا جهودكم متوصلا في حل هذه قضية الحساسية، ونؤمن بأن اتفاقيات التي تم توصيل إليها في هذه السياق ستوفر أساسا متمنيا لزمان السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز منظمات الأمن الدولي، وتحقيق تنمية اقتصادية والاجتماعية مستدامة على الصعيد العالمي، والإطلاق مبادرات سلمية جديدة في هذه الاتجاه. 8/10 يونيو بعث رئيس جمهورية تاجيكستان قائد الأمة فخامة إمام الرحمن برسالة تهنية إلى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية. أهنئكم من صميم قلبي على دوركم فعال في وسط الإبرام اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. نقرر عاليا جهودكم دؤبا وإرادتكم قويا في حل هذه قصيدة حساسة. لا شك أن الاتفاقيات التي تم توصيل إليها ذات أهمية باللغة لزمان السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز منظمات الأمن الدولي، وتحقيق تنمية